104 راديو دائما اللي اولتوا نوش شوت برا تاي راديو لاتين داور شان عين بليزن يوري قاي خان يوري ريسكوات دي دات ايو ايشيك ملچو اسيو واتي ورس برس ايت ناتو

0: Halima tua Jehusa minha vigina Jedu ezul el homi avalush Hali elu avalichi Hay uzina çulde hibye Jedu ezul temuz vash Ha hayde etil eli tiva tuderi Hula halha Jedu ezul tahastush
1: ويمر بو عليه الصلاة والسلام والله ما نقص مال من صدقة ضيب أشاغ ويشأل الله ويمر عليه الصلاة والسلام حديخني يوش مداتون أحساق دلر ساغة بصول دنيح انزر دق عبادة انزر يق يليشم دو إذا حسن و بسوش وستگن اغادر ناق وستل داره احتن حشت و دعای بر احتن غیل الیلچین احتن غدر دال قرآن چاوگ امر دینادوش و تعاونو على البر و التقوى دال ریز و شمان تعدیک شمان تعغوشی ناق وستل دش غوش غدش خلوش اهل اساغن هم لش خلوش وش وستگ تو ساغن هم یرسین دیخنی ایش سخلر بلگل دش پایمر علیه صلاة و السلام وین الاق ملیکش دش دل دع ملیکش اول بوخ اللهم أعطي منفق خلفا أبزن دير ساغن هم لش ورش ورستيق بغدي سندل دهنا بركة ديع إدية بديع سو واقع إز دهنا أخولي وأعطي ممسك تلفا بزن دير ساغن هم تلوش ورش ورستيق بغدي سندل دهنا هلك ديع زي دي أحسن أولي دعا دو ألا أوصل مبدوخ هم دو إذا ساغن وهم يلر تاني وين ويقع دك يوش دو موحش دلح دله الله دار حكيس نعديس نيك حون كيز خياتاح حكيس نعديس انشنخا بركة دير دوحونا حخلش الله ألسم اي بركة ديش وشي الله دير والدير فأمر الله عليه الصلاة والسلام داو مرداكم بصدقة ساغن هم يلرتاني شي مكش بوتشان غدر شي مكش بوتشان دار بلغلوش الله وي تونكش ورش وستق دا قالت تنت اير ساغن هم لقات عن ساغن هم يلشه احسن لا يوش دون ملغ لا خالق احسن مرة دل سنة سن دربا مسلش دو إذا قامر الله عليه الصلاة والسلام ذبوا عن أعراضكم بالصدقة شي سيلر ديلوش ساغن هم يلر تاني شي تسألر يلوش ساغن هم يلر تاني أي عادة يح أدم همان جوخلش دخيس لوش سخلش وي هو أستقاق درمسكو دوق عرجو بيسو أولي تسرشتو ای حلول کولا حجر گش نگی حوش وش نگی حنیت امتیلیت باق وق پیامبر ساغن هم نش خلاح کی قدرش خلاح وق وق پیامبر علیه سلامت و السلام پیامبر با علیه سلامت و السلام اینما یستزل المؤمن یوم القیامة فی زل صدقته

0: Sen to xodar inda muhir duhun elçe, so der do sa nahtar inda fi duhun. Qayç hadisi ala paymer alayhi salatu vesselam, as-sadaqatu tutfi'u ghadab rabbi ve tadfa'u maytata su. Lush dol sağnu, del ağızlu dayoy hun. Lush dol sağnu, havalar berkti duhun, havuç valar duhtu hun. Allahu akbar, Allahu akbar. Paymer alayhi salatu vesselam, ço samoyin hum do iza. شيء شق بيرتي خلر ديلي ديالوش دائما قال إنما الأعمال بالخواتيم شو شقيني حج خرشون شو قدع دورش دول حالة آخر تعديك شو شقيني اعتاري خر دورش دوشون شو شقيني عيوش العمل يوشون أقر حيس بخير يوش العمل شيء دلر إيمان شو عدي يغلوش دائما ديلي بوخش دوق بسيج دي نوك بامر عليه الصلاة والسلام إوا دلر إيمان شو عوو والر غلر ويشتلهم دو بوخ بامر ساغين هم يلر دوق بيركت شدو قد ساغن هم يلر دا لأ إحانا ورزق دوق شاريخ دولوية دا لأ دنين شو رزق انساني أهتو بولوية الله دا لأ أتوين دلخ دو رزق إخا ساغن هم لو شاريخ زكت علو شاريخ شاسن والشان غدا شاريخ دولوية
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

Но роб هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

тиеш, мичар хади энду тиеш, тун дозел худу тиеш, егор мухил диес тиеш, бусал так, егор мода диес, оз горба анца мухил юес бусал так, яла, вай низ коуч пармях дайал муклаха, ихо маш биргал диеду вай. Дюхар вай горб ялхалча, альбш утхият ялча, дойшту ижайна утхият бог, шеа горба нишчал хуми из, эмкал хуил из, бежан хуил из, я уста хуил из, гаяс хуил из, атараха, Аха, дешто гурба нишол, но цуна утхият, он дешто гурба на юш хуми из. Гурба и дючхал, что гурби дезал, айлам на дух дез, дозал до из, он дешто угр деса, худобо айлам на дух айлам на га, урсхакан дел до сяга, и угр деса, он дешто ти айн штол дер. Цун дера айлам на биргал дешто и гурбуина. Дух чо суннатин, дух чо вайн, дездин элчно, саллаллаху алейхи вассалям, отцал сила ало руш, Еза амал ибадат туиз. Таган вай уэлича, мюлг яшал вай амал ибадат тан аалшуанюк. Аалшуан хую адми аалшуа, вай и амал жербаан душ, дэл вай дыржи алак дэгар, дэл вай ялсманчу дагитарю, ам дэл вай кваллар аалшуа хуяр ялча, дэл уран чуа биргал дин вайн хуш туиз, шиен ибадат та кваллан дуа, цун дэр бусал тэг дэгри ха, تخند عیالش، کی خند ایوغ، مرغی بود تبلش، غرب تدو، غرب دادیالش، محرم بود تبو، اشت یز خینش، ایلی ات عبادت قدر تخدی ترحم، سیخ سیخ وین ایوغش، کل یالوش گوین از. غرب ما ویدیش خالج، دو حدی میچر دیال تیش، ایمو دز دو تیش تون، ای حکم دو تیش یال وی حیش، وین گوی غرب دو حره. إبراهيم بايمر عليه السلام دخشى ويز سيلا خيل بايمر ويز إديتر ويز صحيح صدق لون ديالش ويز غربنا لاز ديتر و أز إبراهيم بايمر زمان يدعي قوي أز زمان دعده وش وين كرو إبراهيم بايمر عليه السلام دق وق سيلا بايمر خلو إز دال دق يش خلو إز إبراهيم بايمر دال قرن شوية حست ويش إن إبراهيم كان أمة إبراهيم بايمر شابق إبراهيم بايمر أمة تيب تجوران إز ويتع أمة أوق ونخشى أمة بصل أمة أولى إشت أمة يالشا دين قام وسن عبادة تيش خلش مو غدر إيش شا تحسك دين قام سن دال وقت يش دال عمل يش دال ريز يش أتصل ويس سيلع ورعون يزال دال قرن شوها بيرقل ينول إبراهيم بايمر زمن ويدخش وين كرو إبراهيم بايمر عليه السلام وقت لق إز دوز البوش دوز طي إتش تأغوي الخلا إيش دوز البوش تولتي ها هاجر أول شو لوسر نانس ويالي شا تنو دال إسماعيل بايمر عليه السلام صوتا لق إز إبراهيم بايمران إسماعيل بايمر دنيا أنت وول هاجرخ تولتي ها إسماعيل بايمر عليه السلام وقلش وقلش تنغى جيمتك خيل تولتي ها أتصل شي قنوال شو دال شي دال سوى دوك إبراهيم بايمر عليه السلام تاع إبراهيم بايمر دال زوش موزو دال إبراهيم بايمر غينا عقوق ابن عباس وديتس رضي الله عنه ديري سويلتون إلشنو إيلر يال رؤيا الأنبياء وحي بيامر شنقوش تلغان إذا ديلير وحدوشون ديلير وحيا دكتسر دوشون إز يالا إلشن حديث دوق تاق بغير جديدسان دويس أتسو هوغوي تاق أتس إبراهيم بيامر غين عقو تأويد شيك أنت أتسو إسماعي بيامر عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هيسك أنت غينا حون أرسحك شدايشين حين هوغيت عجا إلا إبراهيم بايمر عليه السلام شي كانت قامي الله تاع أتكين دو حالتين خلشتو الغلق مودو إسماعيل بايمر عليه السلام شي داش يجي إلش حون أرسحك شداي الأمر دين غينا عدايشين حين هوغيت عجا إلش ويخن واتي إسماعيل بايمر عليه السلام خير الواتي إز وندي الشي دا موسى وغاتون تنك أمر دين ديل الله ويغاتون إبراهيم إسماعيل أول شيء ده إبراهيم عليه السلام يا أبتي افعل ما تؤمر إيه سداد حيك ده الأمر ديشتك ديلاح ستجدني إن شاء الله من الصابرين ديل بوربانس ديل لأمتا سصوبر خل شارخ إيه ديشت الهمن سصوبر يكري روحون إلا إسماعيل شيء ده إبراهيم شنا ديل يسلم ما شخول إقام يالدو إقام يالدين شلت يعوهنين سوقو أتدي ترخ ديريك داخر نيوخ إبراهيم بايمر زيمن يوخ دغوي أتدينك أنت نيوقع خلدو القام يالا نيوخ دغوي أم أتدينيك أنت نيوقع دو غلق كيقوين إتسع داس شيك أنت إقام يالديج كنتون دوحل جوف مولا أم إشادو الغلق ميشر دوغش ترتيش يالشا قي وي زيمن حال دغش إبراهيم بايمر عليه السلام تون دا كيرست خلو إشعارش نوق ديش خلو إز أت إبراهيم بايمر شيك دال بايمر الدلش شاجيمول شاجيم جيمول لعولوش أتشديت إيوه شديك دنيا قيوق شدوك خز قيوق إبراهيم بايمر يا أبتي هاي سداد حك أن تقصو حا جيمنا قوقصو
ist der

عبادت تهارا خزش گوش دوش تلومشن عبادتش ما تهارا باش دو چوش یه ده حش دو خز قیقم بین خلوت ابراهیم پایمر کرست توش یه دیگ از دست دوایسون گوچر شه تولکش تو ارمدان شه یتر میعون الچا هتیتین خز ویست خلی دلی حویغر موشه اولی شی دیت اتصال خز یک میتون خلر بهندور شه ات ایو قیق وسن از دوخ جیمورش تابول چه یالی چود در ال دوتونیت ایو قیقش خینا اتصال ات شه خلو ان شالو شه شی قوم ت شی دیت ای غلق یا اس خلول دیر اتصال دل شی ان غینا امر دین شه کانت ان ارس حق دیش ویج کانت دو حال تبیلتون کانت تون لامیر تبیله کانت شه عادین چون دیس خروعان ال کانت بی تحقیلتون تون نان هاجر ابراهیم پیامبر حسن نان ات اسماعیل نان یا هاجر از ات دیسر یا حقوشیت یوید شیت ادیوز المیل ایمان دلش خلده یشی کانتن ایعی انت خلده ای شیه حسن دیگ ابراهیمی شیه کانتن ارس محق ال ادیری گی دیل امرش توی خوش او دل شیگ امر دیچه ده دیل یه دل همنا سمعنا و عطعنا خس خیزه متاخله تبوش ایتیر قمیان دلش اشت خیل بوش تون دیر دیل دو قصی دینا دزل دینا ابراهیم پایما حالی سلام تون دین تون دیوز انا دینا او زمنی و یوغدخچ وت اسماعيل بايمر عليه السلام ابراهيم بايمر دعويغن بوقتي عاش ويرزينا يكن شي حاج دور واتي الج اسماعيل وتعاجي ترحم هي ورس حق شلقا الج بوقتي عاوزين ورس حق تاع شي اس قوس حق ورس ثلاثه اسماعيل اتل دال ابراهيم بايمر شادين دول امر قوتش توالي شي اوت سليزيد شي نوي شول كانت ورس حق الج الشاي امر ديتي حقر دول شو خيتش دال تندح المخنا كبو اسبويا اوت اسماعيل متنا ابراهيم بايمر عليه السلام اوز كان يلسمان شربو اهدو ايكا اوز كان ارسا حقي اشت وين حدي انا سنة تويز وي بايمر صلى الله عليه وسلم ابراهيم بايمر اغتو زي امنا خيل دول اي سنة وي بايمر تقات شاز دعبا ان بايمر شنقع خيل سنة توي ارسا حقر يز عمل لورش خلو ايز ايهون تخلتي اش الچا ابراهيم بايمر ايه شي كان تخلتون دو حلوك اسماعيلو اسماعيل دنيا جوال چولت يعيوخ سارة اورشل وسلم نانس اسحاق اورشل كان توين خلتون قيد عبول إبراهيم بايمر عليه السلام دعوية شو تيعتون تي عميال بوش بول بايمر شو إبراهيم تي نغبو إل دوخ شينا وت إبراهيم تي حي نغبو إش إبراهيم بايمر عليه السلام وت إبراهيم كانت إسحاق بايمر تي حي نغبو إش قيستن شابر إش يتعوتك تعملو محمد بايمر صلى الله عليه وسلم وي بايمر وت إسماعيل كانت إبراهيم إسماعيل أوشول كانت تي حي نغول ديرا اسماعيل بايمر دايش كا حلقو تشاستون تي ويتشون دايش شو غول ديرا وتسا سنة وين حدي اندويز يلشن حدي سعدي اندوب صلى الله عليه وسلم يلشن ضحى بكبشين أملحين أقرنين يلشن صلى الله عليه وسلم شين كان أرس حقان بوغ كأي بولوش معشلوش بولش ذبحهما بيده شيكي كورس حقرته وسمى وكبر بسم الله أولش والله أكبر أولش إلشنا صلى الله عليه وسلم أورس حقر بوتون دير أوز غرب دي تريح أوز غربا تاريخ ويديج تناليات دي تري ميشر حد يلا ويديج دوق دي سنة خزكر دوينيز إبراهيم بايمر إيراني حدوش طول أوز الغز يز عملوك إتغن مسلطك تغن حين ديل ديخني ناخ ديل حين بيل إحتوى ناخ حي يغور ده يحتوى بلاح تا أخش حي بيرقل ده يا هوك أخشنا غرب دي نيت ما دوسي ألا بيرقل ده را تدل حيقر بعيميس كان ده يواقع سوتر ده يواقع كم يرشل قوش واقع حيقا عيول قيستنا دل يل حقش دو عي أورس ده قران شوع قل أعال إن صلاتي أستيشتو لامز ونسوكي ويش العملش ينسوك يا الجغربة يقدوش تو أشي غربة دو تيقلوش تيق وما حياي وما ماتي سواخر سولر لله رب العالمين عالمش قي وش قوب شو الله ديل دو يحدو دل دو آل بو ديل قرن شو عتون دير ويميال ديش العمل ويش الغرب وي ديش اللامز وي ديك ميال ديش العمل وي داخر وي دل را شادر يجي ديل داخل را مستلتك عال شو خليش اشتم دو تيقع قي وين هو بيرقل دول الله دل لقي لقي ديل وين لوش تيكا اوتسناغا وي اورش حقر ايجيج كشدات اوتس دال قوش تيشيت ايش دات اوتس دال قوش تيش دال قران شو حقية شو آية تعبير قلدو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها اوتس دال قوش دات شنو ويدين دول غرب شو يجيج كشا قوش دات اوتس دال يت ايش قوش دات ديل حاش توات اسومشيك ولكن يناله التقوى منكم ديلا حق اوتدل هو قوتش بو شجر قير القوتش بو قرن اي تشو اوتدل وايش العملت ايلشن سنه دانديش ابراهيم بايمر سنه دانديش ابراهيم بايمر ديتر ايبز بايمر جدك بحكي ترت وي ايدين ديتش وين دال يرجع يلخلش
ويسنة دين دي نشغلشة وياش العمل ديال دي حي نشغلشة سيلح كردق وين إبراهيم بايمر عليه السلام خي ويأتنا دوزن دول دير دقا دي قند أولون يلج بايمر صلى الله عليه وسلم معراجي حلوي قنش خيناح استيقل حلوي قنش خيناح واستيقل نشكعشة بايمر صغو شويتو شخيناح وي أمة سلم دائتا بايمر روقي إبراهيم بايمر عليه السلام هي محمد حي أمتي شيقر سلم لولا عيال مسو بايمر شقح قيستن ويك سلم دائتا ويك مارشل دائتا ولو إبراهيم بايمر عليه السلام سنة خلقوي ديان دي اشتك غربا حكمة شهدو وي غرب ديش دينح غرب دي هدد وعيد دي دقيس ذو الحجابي تا اتول دي دقيس وت اتول جينا وي اي ناغن غيل ناغن مسك ناغن تير سمو دحقر خلوي تان غسقية تردوي مت بش مسك ناغن قيش ناغن وقع اش بوز بوي مسو دال وين تدخ كانو العبادة عمل شيز ديزوم شوقي حوين هكر دون الالشا وي داخرنا وي ادمشنا وي غيل شنا مسك شنا موكش شنا موكش وات شنا مسانا بيد يعدل هما يبوس لبنية داخر نيز خلي تحام يشاوك تعن هما نحشت خلي ترحم يشاوك غوشا خاتشن بيش خلي ترحم تدخ كان كريا شوق وين عملش تندير غرب دوق ديز دو إيدي ديز دو شيء غرب دزل إيش نو يويد شيء هذا يسيع بيرجل لين دوق ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم أز غربا ديناح غرب ديش ديناح عيد دي دوق إز بوصل من يسمو دو دوق عيد دي دويس أز ديناح تعمو عمل يما تسيناحون دل دوق إيش أتستيع عنوش غربا نا أرس حقر الله إلا أسو قوي تدين عيز عملش سنت لامش عيد لامش دوك ديكم شتو ده إلشنا صلى الله عليه وسلم أتحديث يحا أت غربا أرس حقر الله يز عمله تدين حات عمو يما تينعون تعمو إيرما يحتون إلا إلشنا بيرغل ديش أتو قوي تويني مال ديز دو عيد دي تو حلغر يول بيس يسو يول بيس إز دال خستان شبرت وي تكبير شبه وي تسبيح شتر الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله إلا قيت حديث عديا دقة إبالش إلا إلش نو أغدين وش كعشاهر دين وش ديز دين وش تو أغدين وش أغدوز اللي تاني عرفة دي تخوش يو وي غرب دي دو غرب دين عوي غرب دو إدع دي هلش قي قد دو وين غرب دا تقي أنشون تدين غرب دي الشورش أيام التشريق وطالة أطل شاهر دول ديكم شي ديز عملشا ناغن بيت برشا يشولوش خير شي تون دير شي غرب دلو شول سجن سنة تاخدو تون سنة تاخدوك نقع شي غرب دنيت طول شفلع شي أورس حق شيك يوك إلش نو مدر صلى الله عليه وسلم شي أورس حق أني غرب دير سنة تاخدو تون شي إقدلو شي إحتو تبالع قيوك ويكالين دوي تردو سو شي أورس حق شي أورس إرخو لي تربوتو إز شاي أورس حقش دولي حيبة إديخ نيتونا أهت سدول أهو برخ سيخ برخ تاق حجر إذا سنة الله أرتوك إلب أهو دي عزيدو تو إز شاي أورس حقش غينا بسم الله تا الله أكبر إلا بسم الله والله أكبر تيتوش إز تعنى نيسيدو تو شاي غرب دينو الجديلي دع دير دو تو شاي غرب ديش غينا شاي بيريك دوزل شاي قولين شاي وكير تعبول تان قويتر دوك تو شاي هسمي عدر قيك ديك دو غرب اي تان قويت تو بايمر سنة قويت تو إبراهيم بايمر يردين حدوش دول تو زيامنا عوز ميال لقليات بايمر خيل دولو تيل يال دول سنة قويت تو تاني حيوغ تو يورس هند حقش دو حن حقش دو مو حقش دو هو يال غلش تونا يحقن ديالش او جيش غا خودة ديش دو أولوش يمسو هما ات بیرگل دیالر تونا سنت یز عملش بیرگل یالوین نگه حسن سگ شهور دیش ولع امکال خویی تردو تو از بیجن خویی تردو تو بیجن ایج گامش نگه عیه غیرش ولع گامش شوقی ولی اتو گازیو ات بیخ مش بو امکال پیش و قهچ خیلی شو بیجن گاز شیش و قهچ قزلش شویل خیلی شو یستر بلع تاش و قهچ خیلی بیش بو نگه حسن ترکش وع ایج بلع شو قهچ لی تاخ شو قهچ لی مگر بو ایشتا دیز عملش دو قوانین بیرگل دینا هم شد نگه عشی ایت تو بلع تا امکلی رو تو شی امکلی رو تو حی ایت تو میل بو غرب شدی دو قا ای دو میل دو دل حلقه شی لاغ روا ویس روا امتحان دیزل تان کرد تا عش نگ بلع تر تا غرب دیچ مثلا تر تا ایشتا بیچ تند ایر دیر دو از نگه عش هورن شین شین ول شین نفق ریس تولش عش ولع تا خورم و شی شی دیزل تیر دیر دو نگه دهول چو عش انت بلا اش دودري بالين بلا او دي بي اتو بات هاي غرب ده سو غرب دي چاني خل شي نيت تدينا سو ما سان اوت كارت نت ير دي دولش اوت سل سي لا هم لو قس تون دي دال او ما سو بو سد ني غرب نش او بل دوال دال وخشر يا اش توق بيت دول حجابيه تدو غير وخشر غرب نش ده دال ايمان شمك شل
لوئل وين دال وين ملي شو عمل قشتنا شيد خليتيل دال ميلان تيرزن تي خليتيل وي اسقيمتشتينا دال شاريزول شينديشتلو ومن تنيستو القوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

السلامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليرمي بصبناخ وين ما خأر تعدوا الخش دزدين وش سيلح بيسنشو تاقى ذو

میخلدیم نشتوقش دلگرگه اق غربان بود اول قنه نخش وی تخنده مالا وحیخ میحه وی قومو دائما لردش حدخش خلدشتا سنت تو ازه غرب در باش ترگ پایخ مردوین صلی الله علیه وسلم وحدو غشدو ازه ده حر یقدخ نرگ ابراهیم پایخ مرو دیل سلم خلصن دیل پربانس اشتا غرب نخلت سه چون دزل لدوچ اخ چون خود دل دل دقا هما حخوش اخ خود چون کرل دقا چه خود چون خائیتا دا مولاحا وان بوسم ناقنه پای دا خریتا غرب نخلت سه حیخم دحور بقوی غرب باش در کدو همون الچی ام کلخ بجنخ استغاز نخ اخ دوش در دقا غرب چرن ارسحاق شرع باش نیغا چه قرآن شو حتن بوخ بوحون الشي استعيذ بالله فصل لربك وانحر حيدا لا مزدي اح صوت اح تاقا ارس حق اح اذا عيد لا مزدي انشولت اح حق شدو ارس عيد لا مزدي الا دال الشني صلى الله عليه وسلم تاقا غربنا ارس حق اح ال ويامر صلى الله عليه وسلم سنة يرتن بوخ بوحون الشي أنس بوش أصحابه ديز ديريز خلتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين ويمر ورق صلى الله عليه وسلم شكا تاشن أرسحق غرب دش أنس بوهتاق وأنا أضحي بهما شاوقون شنكا أرسحق غرب دش أل قيتني أحدي أنا حديث ضحى بكبشين أملحين أقرنين كي برش معشر شين كان أسحقر شين أستغن فايهمر صلى الله عليه وسلم ذبحهما بيده الشيكوغا أسحقر وسمى وكبر بسم الله إلير الله أكبر إلير ووضع رجله على صفاحهما تاقى ورتن يستيحا كوكش بيحكينا فايهمر صلى الله عليه وسلم تشين أستغن أشين كان أسحقر بوخ قرآن جرى فايهمر صلى الله عليه وسلم سنة يرى سن باش ور بوخ ابو وای ما حق داره غرب در باش دریگه ابراهیم پیامبر صلی الله علیه و سلم تن سنت تو یک بحقین باش با نه دیان بر دوک از پیامبر کرل بحقین تن قصه تخ دات حق دیر دویا دال قرآن چه حق دینه قصه ابراهیم پیامبر دیال سلام هل تن شین کنت اسماعیل پیامبریه دیت دال خبر قمل حق دال قرآن چه استعیذ بالله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هاي شيء كانت إيدر إبراهيم بايه مرديه السلام عليكم اسمع عليك غينه قوقشين شاحون أسحقش حن هخية آلح شيك أتحقح إبراهيم ورحون شيء كانت زوش تنك آلاء أل شين جندو الغنديتين تنك حن هخية آلح شيك أل شيك أنت أح صبر موهدته إيمان موهدته ديل أمر متأخلر موهدته ديل أمر متأخلر موهدته ألا شيك أن زشور إبراهيم اسمع هو قلت أق يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هاي شي داد قلت حيق دال غينخ أمر ديش دلهم قوتش نيح دال مقلح شا صبري خلكر روحون ما أنت بال خلا دال إبراهيم يبوسي نريق إسماعيل إتعبي دوزو الخوة واتن تعبي ووتشو دوزو الخوة أرسحقي غربا في أل غين قولا غن قيتن دال أمر دينتنك إسماعيل هو بوهت أق دوحل سوول إسماعيل حروال حتل خنو أحشا مويرو أرسحق شام أدم مدوح شي دا موشا حق أنت وات شا تعبي موات حقال بال سبل خينا إسماعيل إسماعيل هو أهل دال مؤلح شا صبر دي كرور وحون شا صبر دي دحون ديل أمر متأخلها إيلير تواتينج ما ديل متأخلر دو إزبوخ علمنا ما دال دين ديكا دو إزسن ميل دق لامنش دو خور دلش لالور دلش دق إيمان در قون إبراهيم دك چوح إسماعيل دك چوح دريق ديل إشي إشي لاي خلر بلغال دلش معن در حون إز ويسن دوش دوش ناخن داس شي دوزل خوچنگ خيمالح ال تك دع قودينا شي دين متأخل خين قرد مو بير بر خينو قلو تخلش تو كيه برهم درهم إبراهيم نية اسمع علي يقه ليل لريق أرسحق شي ويوش ودوزل خو إولو شيح

дюзул хочун, си дольч, исма али ирхун, шидена бала байба, уайдейла шахмаан. Я абатидж али витакан вахкум рибати, хатта ла аттариба, хайшидад элиртуа, ишта тамуш хаити, ша дауяхках, ша вяхцавалейт, хай урс ирдилах, урс ахахчханах шилагах, сих хаклах из, шин атхалит, миллиш махиклах, валар халдухон, то лазвар чоугдухон, Ибраамс элиртах, نعم العون أنت يا بني على تنفيذ أمر الله هيشيك أنت ديل أمره قوش دريح ونعمتي غدق حشين يختاق إبراهيمس شيجم اسمع المرأة ولن إمرأة أولن تنبرت شوخش تحري اسمع الثاني عدي كيرتوا إبراهيمس آغور وحولن شخيناح إدعويه كن تن لقت أرس حقك ديل أمر اللي يرتجح دال زشور إبراهيم شي أمرته قوش موضحش شي أمرته قوش مدين نيحة تاق دال أرسن برب سدر ليرق اسمع لك خادة تاق شا تنج في تلميك اسمع الورد أق شي دين دزد لك شي ديك شن أرسحق لقمة شور إسماعيل إسماع سألرت أق شي داد شا بيرت الوحوي الله شي يوحن غي تساقويش حوشي يوحي حاج شي يوحي خبعال قيتش كن غي تمسو بال دي الأمر قوش سديش شن أرسحق شو يستعم بقها ثم بخوري إبراهيمس اسمع البرت الولين ورتن تهول أسحق والولير إذا وأما خاد دربوخش دولهم أت أرسير دال عدهق نيرق إخاد دربوخش دولهم إنت دال أرسير دعبهق نيرا تولت أعديل آخوان كحارة قيقر ديان دال وحي درتن وناديناه أن يا إبراهيم أوه قيقر درتن بوخي إبراهيم أل دال قد صدقت الرؤيا حين جندشت الغن بقطق أح إنا كذلك نجزي المحسنين تأمر قوتش دين ديك عمل انشاري خليحة إشت ديك عمل يشبال شان أو إشت بيقن بحون أوغا حيوغا حيدوز الخو تسويت حون إن هذا لهو البلاء المبين بالقلبوش بول بقبال برشون هربوه دال بالقلبوش بول بقبال برشون بال موغبات إز زير موغدات إز تعبي ودوزل غوشن أرسحق آلر وفديناهم بذبح عظيم إشتا يسمنشر دال كأبالينا بق سيلح بشوال كأبالين دالة أتن أرسحق ألا إسماع المهتنة أت أستغن أرسحق إبراهيم ديل سلم خيلتن ويألتشن خيل ديل صلى الله عليه وسلم إشتا إبراهيم يقداقين دوشتا سنة إني أبق ويبقى يمردقي أحنرك صلى الله عليه وسلم إغربة دير تن حكم هدعون ألج واجب دوتي يسنة تتوي ألجي عرمنا بالقل دو تاقج أغدين سنة إخيلر تحن تسئين أهلون تبيغش خلبوش بالناخ يقر تحم غرب مدين نيحة تحن

واجب خل مثلا نذر در چاغوير حين ادوش دقع مثلا ديل دح غرب ديرت احد قصون مثلا حين اختالح از غرب ديرت قشر اوتو سدا تونك شال جرتالا اس قشر غرب ديرت اوتو تندا تاولي يا لله علي شين احد قد ديل دا غرب دير اول شين ادوش دوتو اصحو لح غرب دير واجب دوتو شولح على هدوحون الجي ح دول دل دول دخني امكلي لح بجن دلح قومش لح استعب لح غازي لح اقا غرب ديش يشتو دخني اشدع دالا فايمرا وبيلغل دين دول ح دول دل دول دخني اتن دول دل خلول ح إذا يتحم صوتن دل خلول حون إدخني يساغن دل خلول حون إدخني يحكير تح دوش دول دخني نخ حق إن دوش دول دخني خلول سبيا دعدات حدول دل دوش دول دخني أعبيل قلدين تتوخح حيشين لرغن خزاقش مت أخل لش بوش مت بولش هر أستا يا هر بجن يا هر إمكل غربة نيري أسأل أتوخح إي بجن أعبيل قلبين أستا يا أعبيل قلين إمكل واجب غلقونا غربة دير ترمت قنق دي بقوياتها أعبيل قلدين دوش دول دخني حيشين لرغن خزاقش هر بير بوق أس غربة الأحد أتوخح غربة تنه دير واجب خل مثلا حوق شوها باز راح دهني يتحوق شوها أستغ يتحوق شوها يبجن يتحوق شوها تعم خاطحين هر مخز دهني دو هر ميشر ده لحون أل أعجب له إشت غربا دي يتسأس هر أل غرب دي واسق نخ أل تأتيوخي أحتن أتأتو أخر تا أعيدهني غربا أل بلغل در تا تأتو أنا أتصحتنا حدولر دول إذا مسكتشنيه دول دول بوخ إذا عيلم نعتون ديلا تحو لح غرب در واجب خلتن متن قنق دي مجل دات واما غربة دي نيت طرش حكير تحديحني خل جبازرة احيتش استا بجن اشت حدق تشوح متغل حقال لا دوتش دقت احنية دينح تاقى سنة بيسا خل حدول دال خل دشتو دهني اح غربة دير غربة دي الا شريعتو اشينا سنة حولها واجب حولها يتأدلنا لجميل وقالشي بسو بستقو حيغ لعولش بخيط تربال لقو نتقوت شوكو بسو بستق قالش بسو بوسو يقر وال بسو البوسو ريك سن اح غرب دردات اق حيغ لعول شن احدو قالش حيغ لعووتو يقر والو سن اح غرب دات اق بخيط تربال لق ويحاخيشي بخيط تربال زوك قي ازوك سن اح اق غرب تخل نيت قوت شوال چون باچن معن هدون الچي نيت قوت شوال چون شو ديردو غرب اذا غربن دينا شوين ما خري وي حق ديردو اذا قزول حجت بتخ اتو الغدا عيد ددو صول تحت ادو شتل قدي از دي دين چوا شي نا شي دو ازل نا شان ابخ شارس لا تو شقوب شبول شادول ديش بول دارسي مالرسي دو خرتي حسمتي چو ايمتي گولش از دي دينا دار مالر دورش چوا از دی دی نه ادوخ کوک دوخ یوش دل تخلش تا دلش دل هم ادلش از دخ نلا سو دل خیل داش دلو دخ نیه شکر اح داش ولش استاد دیر دب آخ اغرب نیت قاچ نه قیه دات هر و اما آل ریه بج نخیه امکل خیه استغ خیه گاز نخیه اق قوم شخیه دیب قویلا اق شرع و اغربه اق ستي بورشا خيلشي تحني كيفرة نوق اللويات شرع وين شيء شيء ما جيندو اق دلري جت حبجن دي نسق وشربات سنة مثلا ورستق وشقت اخ شو شخت اخ تحبجن يتبقى يتر وردة خلتنخ مثلا امكل وردة ديش تنخ ورستق اخ شو شخت وانا شين سنة غرب دي بقى يتر اق امكل ير دز وخدو اتو بولچون غربن بجن دوچولا اق بجن در دز وخدو استغ بيچولا و اما بجن وردي غيقويچولا امكل وردي غخت حندي غنيقويچولا شاتع استغ اتس اوت استغن اورس حقر شرع دز وخدو خاطر قالو نيخ س غربة در ديديش بيري عقيقة در ديديش عقيقة حقيقة أول سنة نوتش يقوى مجر دويشة أول

وردق أخ تحدق غربة نية وجدق عقيقة يقوى مجردوشة أول بيرند إيردوشة العقيقة مجردو على شرعوة تعاشيك ويات أقا علمنا وين إذا تدح أهتو بنا أقا برغتو يلا تدح معشيول ك بوسك أي بلش دول دخني إدير دزوهدو ألا فأمر صلى الله عليه وسلم إشنك إدين ديل دستندك أوزدوتش تاق غولخ ألسم جيجيك دوشتو دخني غربان دير إذا دزدو ألا تاق بيخ بشبو عالمنا بيلغل بنا غربان دوشخل دوشتو دخني تاق إمكيل أستغ بجين غازة إشتاق غوموش إسان دوشتو دخني نتارة بيخ مش بيلغل بنا بيخ مش قوتش خلشي بي غربان تاق إدخني دي مجر دوش مثلا إمكيل وي حالاتشي إمكيل بخشو قاتشا يلغو شرن شو يلغل يشو بخشو قاتش يلغو شرن شو يلغل يس سون ديلا بوسوم نا خا دي اشتي كودو إذا خوزا عالم نا حاخوش دول شرش دوي دهني غا لوني كرن دارس ليش طول تيرا حدويس مثلا بيجين تاقا غازا وي حالاتشي شيشو قاتشا قولو شرن شو يلغل يشو إس بوسوم نا تيرا حت مثلا قشرة مرخي باتاح دونان شو دال دول دهني بيجين دونان شو دالع يوخ شيشو دالش مرخي موش مرخي باتاح مثلا شولاغ مرخي باتاح شولاغ ديناح مرخي بوت ابيت شولاغ ديناح دونان شو دالير اي دهني يوش شولت اح شيشو دال شولت اح مثلا قولوغ مرخي بات ديناح شيشو قاتش قولوغ شو دول دال خير دوختن ويوغر كلين داريح ايشي سلو ايتسخي اللاح بوسم نختار احتضار شدوق تجع الردش دريك استغ شو قاتش شو الله شرط شو حبال غلبي يشبو اق بايمر صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة شو قاتش نريك بما بيقلتو إلا إن تعسروا عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن نقع سن شو قاتش استغ شو نسكر بحا اق حلقة تريك شو واحد يقبل استغ مقردو شو نقلتو إذا أخ شو دال شو تيح استغ حلقة سيرك شو وحيك شو كل صدول صبول استغي فامر قيش حديثة عم قطر دزا ديسا نعمة الضحية الجذع من الضأن ما نعمة بركتي دخل بوغتوا أشقا جز بلاح استغ حلقة سيرك شو وحيك دخل بول استغ غربا إديتي ما نعمة خلق اسألق فامر صلى الله عليه وسلم سقط خلاص ديز عالم ناقة فامر حديث شو رح يتبيل قدن سقط شو دهون ألشي مثلا تحمل قدن بعزي خلول إز تبعك بوش خلول شيء برجن بعزي خلول إز تقا أستغليش خلول إز تقا تقترج أو غيل أسبل خلول إز دعك شو حت عند أمي وش قتر أوز غيل جيجك شو كزك دولش ديغن قتك أم در خلول تون تقا يدي ليل يتعدي ير تميجي دعيح كن خلول تون إز يليرك تير تعدا دعيح كن خلول تون كزك بيدا تحقي إسن سقش تعدوش تلو تقا داخني غربان دي مقردات علمنا بقوة يلا تنحو لها غربانا بجن استغادي إهو عالدون آلشي لرغانا إير جيجيك داخنا دوش يوغ شو منسا إيرهو منسا لرغان سا اوك داخن جيجيك إير داخ حداخنا دوش بلغلون اوك داخو لرغان كراها تمدو دلع مقيا نايز علمنا خا أما توكر تاني يجودان تاني لرغ إير تعداق حداخن دلح يلك دوتش دونين شو دال دلح تقع مقر دا تسأل سقطو إسأل سيلح ملخل دال جرقع دزوح ملخل وين بايد عدو تاق سيلح نك خزنك شيئة سقط دوتش دول دهني ليل وديزة غربانا أرسحكو تخينح تاق بقر يدريكي تركش دعيال أستاق بالاح بجن دال إذا غربان دي مقر دا سبو هند ألشي تو جيجن إيشن بير بو يأمتونك أزيجير جيجن إيشن بيش دال ملخ سقطة بجن غير دش دول ملخ سقطة غربان سو إيشن بيش بو إسق دش دول دهني تاقتون أخا وين غرب دي مجردات نية إيش بوخ غربان أرس حقوش خينا هند ألشي غرب دير عبادة عبادة نية إيش نية مصدر دون ألشي أرس حقوش خينا دير دو أم ساستك تو بكل ويشي أز غربان أرس حق بكل روح ألش خينا سيجا دير دو تو نية بوخ تاقا أرس حق شينا دير دو تاقا بكل وينشوا غربان أرس حق شينا نية دير دو تو تاقا خن بالقلوي غربة ديشو الخن عالم ناخا

и воина Билгалина, поэмар хадисе рахайят саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллама, и уханни хон элчи, гурбан бет, и толок чудинах. Мал хакет чудях, уйрин. Ширка ацунт ламаз даллал, ака доцхут дешал, бармях хандайоли, хуид ламази вагнях, цавагнях, отцул ханяли ти шук ах. إخني ألشوت إحبير أغرب دي مجردات قام أربا صلى الله عليه وسلم أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي غربا دي نح أقر حاله ويدعبوا لبابوا خبوهن ألشي عيد لامز دير دوي ثم نرجع تأقوى مسمش كنت عبدو يزر دوي فننحر تأقى غربا أسحق دوي فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا حاله لامز دين يا علم نعم قال لا مزدل الخن عيد لا مزدل الخن عيال شوت إح سوى غربا أسحق إح ويسنة إح وينيات إح أسحق تبو بايمر صلى الله عليه وسلم ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء نقاس إخن يالي سوى أقعورنا ويبيتش بالبارم إخن يالي سوى أسحق إح تني غرب دهت بوه بايمر صلى الله عليه وسلم الشيء دو يزولنا حال غادي الكيش دي جيجي دوختو بوه غرب تخل تنا بوه ده إغربان خان ميل يخلحون ألش إغربان ده هزول حجة بيت إتو لديه دو إذا تول دهت إدوشتول قد قلص دينا ماخ دعبوزلت دي ده دوقش غربان عيد ديه تول دهت إدوشتول قد أس قلزاق چو دينا ماخ دعبوزل بارمح قاتشلت أقا غرب ديه التوبوت البايمر قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق كلها منحر عيد دعدلج تدوش دل يقود أيام التشريق أول سارخ اجدر لجي أقا غربا أسحق خن إزال البايمر بلغل دنق صلى الله عليه وآله وسلم غربة دشو المهت كويهون ألشي غرب دشو الستقوي إول مهت جبا نقاس نخشي چو ولا نخشي چو عدير دتويز حجز أوانا حجز عدير دتويز مسكو أوانا مسكو عدير دتويز شاول چو مهتح أرس حقر دز دقتم أخ أقا خاتر قول الله أز دين غير دشتو الغرب تنخ جيك دا مقردوي أسهل وي شيء حكم بيلغل دير غرب دير سنة دشو المهت جو غرب دير واجب دشو المهت جو سنة دشو المهت جو يرون ألشي أه داخنينا مت هو الحق ولش حاشة لكن خزاء خشات أتو عن داتح غربا دير دو قال إيش تحن دول عدا شتو دعني حقيته وعاد لنا دير دو عدو قصر قال غربا الأحنيتنا أتح بطول حلقة أتو عن دوتش طول حلق بيلقى دلاء دوتش دعني مت هو الحق ولش لكن خزاء خش حقل داتح دك شو عنيت خلا خو ما دات صح ولا غرب دير سنته سنة حلا غرب دي شيء سنة جيجك ده أمي جردو قادق ديوغر دوتوا تحداق شين شو عدو يتر دوتوا تاق تحداق غير مسكشنا عن ساغن ديوغر دوتوا واش قصدق داقا شي جرغر بلاح حول دي بلاح اش سوغتا ألا حول دا ازو لاح ترو يشتاق ولا غير مسكو عطاح سوغتا ألا ساغن تقولش اش تا ديوغر دوتوا اسم تاق شين ديقا ديق اوشو داق دوهن ألشي تنخ قدا قادين شي داق ساغن داق دي الله أقى غير مشنا تحدى شو عدي تأمي جردو تحك إزك شو عديتين تحك إزك شو عديتين حي قلل البارمة تحدى البارمة ديسين دوش دلو أقى غربة إساغين عدي قر إدز واحدو غربة جيش قيح قصة ديشة شا مدار تقند عدي قرت إحدو قيح كينا ديق بقويات غربة جيش وأما غربة دير واجب خلال شعولة ويما قالر حي متع الحاقلش هر بجن يهر أستا يهر أمك الغربا يبلغ لي أسأل هر غور كنا غرب دير دو أسأل أحد أتو أحنا يج آغوين حين أدو جينا أح ديل دو أحد تدي لأسين أحد أسونا غرب دير أل إش تشين حول واجب خل غرب دير واجب خل لك حول حا غرب دير شوال أح أقتنا خ تعهما حين دا إش يعتقى دير لقي ساغن عدي قديسقى تنت أوكا تنت أرغ شادرك ساعة نعدل ديش دوقة جيجيك نقع سن أحسود إير سعجيجيك كيل جيجيك أداء تنت ما خائعة تنت ما خساغين كيل جيجيك بارم داخني نخ تقر دوقة بقوا يا تحت تنت أداء قرص حقوال وتعبوا شار ما خلو استق أقا تنت أوكا ما خ بشخل أع ما خ بلا قرص حق غرب ديوالي نشر استقنا توك تنت خ ميخن دو عليل مجد

دادس مثل مگر دهان الچید اق ارس حقین جلد اح احتم باش بود مخ دعبل تود اح غیل تگوله امیس تگوله ساغن غربان جیگ دره مگر دوتون اق ساغن اتو تر توک یلا مگر دوق ارس حق والی نوشوال استگرنا من یبی جلد اضحیته فلا اضحیت له الپایمر صلی اللہ علیه وسلم اح استعبین بجن دینا تلی چوت اح توک استقوان بخاح یوخ مگر دوی مگر دات اتوک یوخ مگر غربنا دین خیل داشتار چه ده نیه خد اوکه یوح که مگر داد یوح که اینچون نه غرب خیر داد علی پایه مرا صلی الله علیه و آله و سلم اشت غل قش دوها غرب دیر نه اینو غل قش دوان آلچی هزول حجت بود تعب ول بیل چه غرب دین نیه تشوال استگا شی چه معار تخه دیره غرب دلت اقبای مرا حدیث تو صحق احدیان من کان عنده ذبح یرید ان یذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحيه أغربا أرس حق لأش خلوال شوه زول حجة بيت سحقه شيئا جيشي شو معرأ مخاد بويل توه شي غرب توه دلت ألا واجب دات إز سنة توق إز ميل ألسا مخربوق غرب دلت هر دين وشت إداك جحانا شو معرأ تخاد وش عين جنة غربا تعوي كل سبشة شا تو أرس حقر إز ميل عدوب فأمر صلى الله عليه وسلم الشيك يقى شا تو غرب ديش أرس حقن ديل بقوا يتون قنق وكل وينا تونغ أرس حقيت هون داش فأمر صلى الله عليه وسلم قوص أي قا امكلنا شا أرس حق الليرة أقا حاجة شا وان شخينا يستشا أقا عليك تربط عليك دايدا ريسخلتنا ترجع تو أرس حقيت البوخ قي هو بيحكى مش هو غلقش دهون ألشي أرس إرخيلر تخني قلبيها واحد اللي انخيلر بجن أستق حقوق دعبه كنا أتوكوك جمتون حقيت تون سدور زامات تون جم برغتو خريت أتوكوك دعسا بيحكش تون بيتر لكش خدوة ترقى أمكل حقوق دعوتين حقوق تون دعبه كنا إرح أرس حقر ميل أحدو ألا إرح أرس حق تون لور داتا اتو باتا اقا وحي جينا حقر دو امكن لخح ميلا لخح ارس حقو اقا بجنا استغنا ميلا لغن لقوحا ارس حقر سنة تعالى عيلمنا بلغل دينا اقا بسم الله الرحمن الرحيم الديل سيخش ارس حقر سنة تحميل احدوب ويسو اللي حما دات اقا خاخوش اعديل تسيقاح حبوسو بخلر بحان دولش بسم الله الرحمن الرحيم تقولش أرس حق شيء حبوس بتدخل أربعة هندلشة أق إيجيك دا حانل دو مجر دشتو دلح دز دك سيل عدقة خس ديل تأي حقن حقر دو بسم الله الرحمن الرحيم أحقال لي حلقة قوز الله أكبر آلر ميل أحدو بسم الله الرحمن الرحيم آل وال شلط إحا قوز الله أكبر آلر إشتا اللهم تقبل مني هبزخل والديل قابل دي حال سيقر ألا ديلي أحدو عدر إميل أحدو فأمر صلى الله عليه وسلم استخكن شاء أرس حق شخينح بسم الله ديل ترس حقها سألني ترسوا اللهم تقبل من محمد المحمد قابل دي أحر وآل محمد محمد جزن تيرا قابل دي أحر ومن أمة محمد محمد أمة تيرا هر غرب قابل دي أح الله ثم ضحى به إن يتن إدعاء دي البايمر صلى الله عليه وسلم أستغنى أرس حق الير هو حديث في غير تعم أردخ لا وين بايمر عليه الصلاة والسلام شيء أمة تير الله تو غرب دينا غرب در عبادة دو تو هو قويتون ألشي استغا قيشون دير دين خير دوشتر عبادة تون ميلي يالا دعقو جو خلر اقا إبا قوي وين خوشو حقو جيول شريك اق عمر كان عبد الله ور ألا شا غرب بيوش خيناح من الله ديل يردو والله أكبر أولي إش ديل يزي عقصي أقرتو اللهم منك ولك وزن حيقر دقر أحطهم بالقلدين ولك حد واحد دقر وزن ديل اللهم تقبل مني هبزخر والديل قابل دين حر غرب سيقر ألا تاق دعا ديش خلير ألا سوا شين وسمع شي تأحتو غرب دير دزدو ألا دوزو الحق قلبين دوزو سوي تحني تاق بوسو بنيخ بچحو بوسو بنيخ تهوتين وشوال حكموا تاق
بوسوب نه یوقر ده نه بیت المال آرش خلاصه نه حالا بوسوب نه یوقر ده نه ره بوسوب نه هند ایره سلام دچ بته ها اشت غرب در ماله دو الله پیام را صلی الله علیه و سلم اشت تو ادین دل اق نو قهولح نو ولیت شدخش بته صح ولح میشن هولح غرب در دزیدو سیله دو اق ارس محقنا ويا مر الله صلى الله عليه وسلم شيوع فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها عد عيلو أح غرب ديش دهني عنك حاجة وز غربني حاجة سجع خيلة فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك غربا أرس حقا يتسئي واحد ولو تخينا أقر حلخر تأدم واحد ولو شيع حيان زامن عدين خلال دوشتل إن وشنا دال جشت يدوحون ألا أتسل دزا سيلاح سنة غرب بيسخل غولش دالة قبل دويلق مصو بصو منيخ غربة دالة وي مصير قناش جيش دويلة دالة برتسع بويل وي دالة قيهتن بويل ويخ دالة احبير كتير وي والحمد لله رب العالمين.

0: بنيتي.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دون

0: بنيتي.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.